ويا قا فينا فيسات غتبوس لي راسي لا شفتي شحال من مشكل الفاك بحال مزارعيني غير في الدوزة لبوتاجي نعلمك كي كدير البوزات الحلاوة كاينة غير في الحلال ماشي في الكوجاك

كاش علينا دغيا نعيقو بيك تا كتشوف الزنقة غير نار لحد حنا كل نار طبنا بيني وبينك بعد مني باغي نيش لا مبعد على امك حوايجك كنتيري تا كنقد النيش لا شرطي فوق انت ودمالجك تيلي ديما مسولدي